اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.

عرب له أسرار.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. و أسمهان هذا الصوت المحلق، صوت غريب، مش غريب، صوت مدهش، يعني في حدة سوبرانو، حدة جميلة وقوة، يعني في حدة وقوة، الحدة جميلة، القوة معبرة بشكل عميق جدا. والقصبري عرف كيف يتعامل مع صوت أسمهان، صوت قوي. أسمهان غنت أغنية محلاها عشت الفلاح اللي لحنها وغناها عبد الوهاب، وكتب كلماتها بيرم التونسي، محمود بيرم التونسي. ومع أنه من أصول تونسية عاشت في الإسكندرية، إلا أنه أتقن وأبدع المفردة الشعبية المصرية محمود بيرم التونسي، وكتبها محلها عيشة الفلاح، بيصف عيشة الفلاحين، وغنتها نجات وغنتها أسمهان. النقاد يعني قالوا أنه هذه الأغنية غير مناسبة لصوت أسمهان، لأنه أسمهان غنتها يعني بصوت وصور، أعتقد غنتها في فيلم أو غنتها تسجيل لا أدري، بس اللي غنتها في فيلم أعتقد نجات. المهم فقالوا صوت نجات أقرب إلى طعم الأغنية، الفلاحي الريفي، لكن صوت أسمهان لا، أسمهان شكلها وصوتها يعطيك إحساس البيروقراطية، عفوا بيعطي إحساس الأرستقراطية والثراء والعائلات المرفهة، فما بتنفع تغني للفلاح. يعني أنا بشوف العكس، أنا شفت أو سمعت أسمهان بتغني الأغنية بشكل جميل، خلاني أختاره اليوم يكون أغنية الاستهلال.

0: صوتهم حلو قوي، يا ريتهم كانوا قريبين.
1: اجيبهم لك هنا؟
0: يا ريت.
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سمعنا أسمهان في أغنية الاستهلال، محلها عيشة الفلاح، مطمن قلبه مرتاح يتمرغ على أرض براح، والخيمة الزرقاء حمياء والستراء، والغيمة والغيمة الزرقاء ستراء. حطينا هالغيمة الزرقاء الزرقاء في كلمة في أغنية. ما هي الغيمة الزرقاء؟ الخيمة الزرقاء، الخيمة الزرقاء اللي هي السماء. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بطلب بس من أبو هيثم من مسقط إنه يغير طلال. طلال موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم فقرة أغنية بين صوتين، موجود طلال مداح، فغير يا أبو هيثم. يا أبو هيثم، أحمد الحديثي لو سمحت تغير أغنية فيروز، تغير الأغنية، يعني تغير الأغنية لو تكرمت يا أحمد الحديثي. ما بعرف أنت سامعني أو لا، أرجو أنك تكون سامعني. عبد المحسن المهنة، مع ريح الهوى مسافر طلبها علي وجداد. خليني بس أكتب علي وجداد، مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة. وفي أغنية في الأغاني تترى أبو هيثم غير، مشكورا. طلب يا أرشب حدك يا الموتور، بتطلبها كثير أنت يا أبو هيثم، أرشب حدك يا الموتور، بس يلا براحتك. يعني نوع في أغاني فهد دلان، أغنى أغاني كثير جميلة. يعني لا نلجأ دائما للذاكرة، وأول ما نلاقي حاجة في الذاكرة نحطها، زي عبد الله السيد، يعني أول ما يلاقي حاجة فجر بروح حاططها. أركب حدك الموتور، فهد بلان، فهد بلان. أحمد الحديثي غير الأغنية، أغنية فيروز. يا طيور الطائرة نادية سرعاوي، يا نادية سرعاوي طلبتها لسعدون جابر. خلينا بس أكتب يا نادية، نادية سرعاوي، يا طيور الطائرة، سعدون جابر إن شاء الله. وين أختكم نادية الصرعاوي من الكويت؟ يا حياك الله يا نادية. طيب شو نسمع يا أبو محمد الحين؟ خلي عندك خبر، خلي عندك خبر لصفوح شوربجي. ذكرني الاسم، طلبها مازن. صفوح شوربجي، كلمة شوربجي كانت زميلتنا رحمة الله عليها أم عماد، نريمان شوربجي، كنت أسمعها وأنا في فلسطين، يعني في الضفة الغربية، أسمعها من إذاعة عمان، كانت في إذاعة عمان، وشاء الله أنه يعني كنت أسمعها، كانت تقدم برنامج للأطفال، هي ومعها، ومرات هي ومرات كوثر النشاشيبي، كوثر النشاشيبي. وأول لفت الأيام ودارت الأيام، أجيت قطر وعملت في إذاعة، ولوجدت نريمان شوربجي في إذاعة قطر، سبحان الله. قلت لها يا مدام كنت بسمعك، يا ريت ما تكبرني، أنا مش حكبرك. واشتغلنا أنا وياها برنامج اسمه الدوحة تحييكم، نريمان شوربجي أم عماد. وكنت يعني أثرت، هي توفيت بعيد عنكم يعني بالخبيث يعني، وكانت بتحب جدا أغنية صباح، اللي هي أنا طير في السماء أعشق بالوماء. مش صباح اللي بتغنيها هذه؟ صباح بتغنيها أنا طير في السماء، لا بغنيها إيمان البحر درويش، بغنيها إيمان البحر درويش، فكانت طالعة جديد الأغنية، وكانت بتحبها الله يرحمها أم عماد. أنا طير في السماء أعشق بالوماء، وكانت دندن هي بتسجل حلقة من برامجها، أو بتعمل أو بتمر في الممر بترددها، كانت بتحب هذه الأغنية تماما باستمرار. طيب بس سمعنا الحكاية. طيب نسمع صفوح شوربجي، خلي عندك خبر لطلبها مازن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في رسالتان، في رسالة من مازن بيقول: أبو أحمد، أغنية صفوح شربجي خلي عندها خبر غناها عام 1966 والناس لا تعرفها إلا بصوت جورج وسوف. شكرا يا مازن. هو في كثير حالات انه صاحب الاغنيه الاول بينسى، بيحصل يعني، بتحصل. وفي ابو راشد عبد الرحمن من البحرين يقول: بالنسبه لحلقات حلقه الامس ايها الساقي، كلمات ابن زهر الحفيد وليست لحافظ الشيرازي. معناها انا اخذت معلومات غلط. ننتبه من المعلومات اللي في جوجل، مش لازم تكون صح، فلا نركن اليها. هاي طلعت غلط، وانا عمال اقول حافظ الشيرازي طلعت مش كلمات، وكلمات ابن زهر الحفيد. النقطة الثانية بيقول: عبد الوهاب لم يغني في الكويت بالفعل، ولكنه غنى للكويت اغنيتين: كل ارض عربية شاعر كامل الشناوي، ويا كويت كلمات احمد شفيق كامل. شكرا يا ابو راشد، تحية لك. في ابو سعد: اليوم ودي اسمع كرامة مرسال اذا خرج فصل، والثاني اذا جات زلة. خليني بس اكتب الاغنية اللي طلبها ابو سعد من الرياض. شو اخبارك ابو سعد؟ ان شاء الله خير. ابو سعد طلب كرامة مرسال اذا خرج فصل، والثاني اذا جات زلة. اذا خرج فصل، والثاني إذا جات زلة. إذا جات زلة كرامة مرسال إن شاء الله. لو سمحت يا أبو محمد، كرامة مرسال إذا خرج فصل، والثاني إذا جات زلة. شوفي كمان المستمع الكريم اللي من ضالع من اليمن يقول: كما قلت لكم في الرسالة السابقة لا تنسوني. أنا كتبت طلبة غريد الشاطئ على ذوقك أو ذوق المخرج. أنا مستمع قديم، لكن الأيام أبعدتني عنكم بسبب ضعف الإنترنت، والآن أنا دائم معكم. الأخوة هي الفيصل، ليسعد لي أوقاتك وأوقاتك يا عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. بس هذا طيب، خلينا نروح لفهد بلان الآن، أغنية أركب حدك يا الموتور اللي طلبها أبو هيثم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. أم نورس تقول: هل جيل هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد ثروت وغيرهم من هذا الجيل ينضمون تحت عنوان برنامج تربيات؟ لا، يعني ما لا ينضمون يا أم نورس. وين وصلنا؟ وصلنا طلب أم أحمد من لندن، من العراق. أم أحمد من العراق: جريت وجريتني نعيمة سميحة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أم نورس تقول: لو سمح الوقت أود سماع وحيدة خليل في أغنية أمس واليوم ومروا علي مع امتناني. وحيدة خليل موجودة في أغنية يما وحق عيناك، طلبها إياد خليل. موجودة وحيدة خليل، وحيدة خليل موجودة. علي خاطر النجادي، أنت بتبعث لي بعدين بتغيب، بتروح وين بتروح مش عارف. بعدين تسأل أهل الكتب طلبي، هل أنا ذكرت اسمك واسم طلبك ونزلنا طلب؟ يعني لسه ما أضيع طلبك بس موجود يعني. والقصيدة اللي أرسلها أنت أرسلتها قبل يومين وأنا قرأتها، أنت كررت القصيدة يعني. شفت أن أنت اللي مشغول يعني، أنت اللي مش مركز يعني. طيب نسمع عبد الرب إدريس: طيعني وارحم شبابي، طلبها مبارك المهندي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة في أغنية لشادية. نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: تعزل، كلمة تعزل معروفة سهلة سهلة وكلمة مصرية تستخدم، فما معناها في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل
0: تعزل. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في العاشرة والنصف إن شاء الله بعد قليل. وحبس أقول للمستمعين الكرام أنه أنا موجود معكم، سواء موجود أو مسافر، فأنا موجود معكم من خلال قناتي على اليوتيوب. القناة اسمها أشياء صغيرة، أشياء صغيرة، أنا أنشأتها من 3 شهور تقريبا. فأهلا وسهلا بكم، ممكن تابعوني على قناتي على اليوتيوب، عبد السلام جاد الله أشياء صغيرة، بس تكتب عبد السلام جاد الله أشياء صغيرة تطلع لك القناة، وأنا بتكلم فيها عن ذكرياتي وطفولتي والعمل الإذاعي، ويعني حتى الآن مسجل 100 فيديو، 100 فيديو، وأذيع منها حوالي مش عارف 30-50 يعني ما بعرف. فأهلا ومرحبا بكم، بآرائكم، واللي عايز يشترك يا ريت يعني يشترك، ويعني أهلا وسهلا، أنا موجود معكم سواء في استوديوهات إذاعة صوت الخليج أو في قناتي على اليوتيوب أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله، حياكم الله. نعود إلى البرنامج تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة، سمعنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية. الآن عيسى السليطي طلب تسأليني من أنا عباس البدري. نسمع عباس البدري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وشكرا يا ريم، شكرا عائشة الثاني، شكرا لكل من استعد للتواصل مع قناتي، شكرا جزيلا. بالنسبة للطفولة والذكريات، وفي 30 فيديو تقريبا عن طفولتي وعن ذكرياتي في فترة الطفولة، وكيف كنت عايش وين كنت عايش وكيف كانت العيشة، وقصص طويلة وكثيرة إن شاء الله، بس ما تملوا يعني. وحب يشترك، أهلا وسهلا به دائما وبها دائما. طيب وين وصلت؟ أنا وصلت كلمة في أغنية، نسمع الكلمة كمان. كلمة تعزل هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في العاشر ونصف إن شاء الله. ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، أغنية أحسن. هذه الكلمة برددها عبد الله السادة زميلنا، أي شيء أحسن. حصل كذاك أحسن، فلان ما إجاش أحسن. نسمع أحسن ولكن لسعاد محمد، منش عبد الله السادة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل.
0: كلمة تتعزل وسهلة، كلمة تتعزل اللي طلبنا وقفنا عندها اليوم، ونذهب إلى طلب إياد خليل اللي طلب يما وحق عيناك لوحيدة خليل.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل
0: تعزل. كلمة تعزل هي اللي توقفنا عندها اليوم لتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وكانت سعاد بتسأل إنه أنا ما سمعت طلبي، ذكرت طلبك يا سعاد والحب كله مقطع يا حبيبي يا عبير الشوق لأم كلثوم. أنت إن شاء الله متابعة معنا الآن، بتسمعيها الآن الآن، يلا

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسير.
0: تعزل، كلمة تعزل سهلة واضحة يعني. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع محمد عبد المطلب، صح؟ أنت الروح يا أبو شامة، لطلبها علي خاطر النجادي.

0: تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وخلينا نسمع للمرة الأخيرة كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل.
0: تعزل، كلمة تعزل وسهلة، سهلة ومعروفة يعني. بيقول علي خاطر النجادي، هذه القصيدة أرسلتها أمس وقلت اليوم زحمة طلبات وأعتذر منك يا علي خاطر. لا، رجعت قرأتها بعدين، يعني صعب علي الناس. شوف يا علي، شوف صعب علي. لا، رجعت قرأتها حبيبي. أم نورس، شكرا، رحلة لشهر سبتمبر حين عودت البرنامج. شكرا يا أم نورس. الكلمة عادل ببشيت تعني تنتقل، ترحل يعني، هي العزل. العزل يعني استبعاد الشيء أو الرحيل عنه، عزل فرزه وفصله، يعني هذا معناها اللغوي. نفس الشيء، أن أنفصل عن هذا المكان أو أترك هذا المكان. أبو هيثم من مسقط، تعزل تترك المكان أو تغادر المكان، صح؟ كلمة تعزل. هذا جواب مين؟ المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد اليمن الضالع، بيقول كلمة تعزل تنتقل من مكان إلى مكان آخر، أو بالأحرى من هذا المكان إلى مكان آخر، صح صح. مين كمان؟ علي موسى، يعني يغادر المكان، وعندنا في العراق معناها يعزل، يغلق المكان، يعزل يعني يغلق المكان، صح. علي أبو رفيق من اسطنبول يسأل لي صباحك، يقول كلمة تعزل تعني تنتقل، ولكم جزيل الشكر. شكرا يا أبا رفيق وجوابك صح. مازن، تعزل يعني تعزل يعني ترحل من المكان، صح. عائشة الثاني، شكرا لك على المتابعة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشحالكم. الكلمة في الأغنية تعني أنك تخرج من الحي، يعني تشد رحالك وترحل، صح. غريب عبد السروجي طلبها أبا عبد الوهاب، حتكون أغنية الختام يا أبا عبد الوهاب، أغنية الختام اليوم إن شاء الله في حلقة اليوم. أبو فهد مبارك المهندي، معناتها الابتعاد، صح، الرحيل. حنان، عزل عزل يعني الانتقال إلى سكن آخر، ترك السكن القديم ونقل العفش الأثاث والعيش في مكان جديد، صح يا حنان. من الكويت، جواب كلمة في أغنية تعزلت أي تغير أو تترك، هذه نادية الصرعاوي، صح يا نادية، وتنتقل إلى مكان آخر. وكلمة حتتنا أي منطقتنا وشارعنا، نادية الصرعاوي، صح يا نادية، يعطيك العافية. في كمان محمد البعنين اللي طلب أغنية ألو بيروت للفنانة صباح، موجودة الأغنية وجاهزة للبث إن شاء الله لما يجي دورها إن شاء الله. سليمان شحادة، تعزيل يعني الرحيل في لهجة بلاد الشام. تنظيف وترتيب البيت كذلك لا تعني التعزيل، هي الرحيل في الأغنية معناها تعزل يعني ترحل من المكان. شكرا لك، وجوابك صحيح. شكرا لمن أقنعك تعمل القناة، لأني فشلت في إقناع صوت الخليج أن تخصص برنامج أو فقرة على الأقل لسوالفك وذكرياتك الجميلة، أتمنى لك إجازة سعيدة. شكرا يا ريم. هو الضغط صراحة كان يعني جله كان من أبنائي، يعني يا بابا لازم تعمل كذا، يا بابا لازم تعمل، يا بابا لازم تعمل كذا، إن شاء الله إن شاء الله. بينما ولا كنت متردد جدا، لأن المسألة قلت يعني هتكلم في إيش، يعني ما الذي سأضيفه ما الذي سأضيفه، يعني ما خلوش شيء إلا أتكلم عنه، من الطبخ إلى السياسة إلى الاقتصاد إلى الطب إلى الصحة، كل شيء، التعليم، كل شيء، تعليم اللغات، ما فيش يعني ما الذي سأضيفه. بعدين انتبهت أو توقفت عند شيء، وكل واحد فينا عنده محتوى مش موجود عند غيره، يعني ذاكرتك فيها ما مريت انت من تجارب لكن مش موجود عند غيرك، لأن كل واحد فينا تجاربه غير مختلفة، إذا كل واحد فينا لديه محتوى مختلف عن الآخرين، فبيستفيد منه الآخرين عندما يسمعوه أو يستمعوا إليه منك. فكل واحد منا مختلف تماما محتواه عن محتوى الآخرين، يعني عندك محتوى خاص بك مش موجود عند أي حد غيرك. وهذا اللي ساهم في يعني أني طيب أتوكل على الله وأطرق هذا الباب وربنا يسهل إن شاء الله. فاطمة تقول تعزل بالمصري تعني الانتقال من منزل لآخر أو نقل الأثاث أو الاستعداد للسكن في مكان جديد، أحيانا تعني تنظيف وترتيب البيت بالكامل. لا هو في الأغنية تعزل يعني ترحل المقصود بها. صح. سعاد من الكويت ترك المكان، ما قلت اسمي أبو أحمد، كثير قلت اسمك يا سعاد اليوم. أعتقد عزل ترك المكان، الرحيل عن المكان يا سعاد، الرحيل عن المكان. أيوة قلت اسمك أكثر من مرة. طيب وجوابك صح. أبو حمد يقول سلام عليكم، تعزل يعني تطلع من حالتنا. صح صح. محمد حسن تعزل من العزلة أي أخرج واطلع من بين الناس وأكون لوحدي بعيد عن الناس. محمد حسن صح، شكرا لك. إذن تعزل عرفنا معناها. نشوف هنا إذا في أجوبة. في جواب أبو حسين محمد الشمري، تعزل بمعنى تسكن بمكان آخر أي تغير مسكنك. صح يا محمد الشمري، يا أبو حسين، يا أبا حسين. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين
3: يكفي ملاك.

صوتين. كنت مرة بنذيع الفقرة فيها كل صوت لوحده منفصل عن الصوت الآخر. بس اليوم عجبتني أغنية غنوها اثنين، هي ألحان فوزي محسون، فغناها فوزي محسون مع طلال المداح وبالعود، لا فرقة موسيقية ولا أوركسترا ولا مايسترو ولا، ولكني طربت، فحبيت أن أنقل إحساس الطرب هذا إليكم من خلال فقرة اليوم. أغنية بين صوتين، بين صوت فوزي محسون اللي هو لحن الأغنية وطلال مداح اللي غناها، وغنوها سوا مع بعض على العود، نسمع سوا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وشكرا للميس من لندن، تقول لي الله يسعد صباحك أحمد، أتمنى لك إجازة سعيدة وكل عام وأنت بخير، وأنت بخير إن شاء الله. هل بكرة بتكون آخر حلقة قبل الإجازة؟ إن شاء الله بكرة آخر حلقة. وكما ذكرت قبل قليل أنه في قناتي على اليوتيوب قناة اسمها أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله، موجود على اليوتيوب وفيها أكثر من 103 فيديوهات، وفيها عن ذاكرتي وفيها عن طفولتي وفيها عن عملي في الإذاعة وفيها عن يعني أشياء كثيرة. لمن يود أن يشترك أهلا وسهلا، يود أن يتابع أهلا وسهلا. هي اسمها قناة أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله. شكرا لكم وشكرا على اهتمامكم، يعني شكرا جزيلا. وإحنا في كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس انت حطيت ايقاع يا ابو محمد، يعني شوي يعني شوي. طيب ان شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل ان شاء الله، بس لازم تزود العيار كمان شوي صغيره. كويس. نسمع مائده نزهت اغنيه حلوين، طلبها علي موسى.

طيب يعني باءت محاولاتك بالعرف على طول، المستمعين عرفوا على طول. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. برضو طيب نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل. ونادية الصرعاوي، وراحت نادية، نادية من الكويت، نادية الصرعاوي طلبت سعدون جابر يا طيور تارة. تقول أبو أحمد لو سمحت أين طلبي؟ طلبك موجود على العين والرأس يا نادية الصرعاوي، وهالحين الآن تسمعي طلبك يا نادية.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نادية وينك؟ أتمنى تكون سمعتي طلبك في مقدمة الأغنية. نسمعها كمان مرة. يعني معقول. خميس الغيلاني، خميس الغيلاني من عمان، طلب سالم بن علي يا عين نامي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع كلمة مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأول عادل بوبشيت، المقدمة محمد قنديل، مالبي الواد الغال الواد الخالي مالبي. صح صح ما شاء الله عليك يا في كيف مصيرنا هذا أو مصيرنا عندما يكون البرنامج متوقف، هل في بديل؟ سابق عبد السلام بعث يبث من رحلته أو تبقى إجازة، يا رب تكون إجازة. شكرا شكرا سالم تعود سالم غانم. شكرا هذا المستمع الكريم من الضالع عبد الله أحمد مسعد من اليمن، شكرا لك، حياك الله يا حبيبي والله يسلمك، وإن شاء الله نلتقي ثانية جميعا في برنامج طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، والله يحفظكم ويحفظ صوت الخليج ويحفظنا جميعا يا رب. محمد حسن يقول الأغنية لفيروز، يمكن لفيروز، لا مش لفيروز، لا مش لفيروز، هي لمحمد قنديل. عبد الله من الكويت يقول أتمنى أن تتحول هذه الذكريات والأحداث والتأملات إلى كتاب مطبوع في قابل الأيام. والله كنت أتمنى أكون، على فكرة كنت مفكر أنه أطبع باسم أشياء صغيرة برضو، نفس الاسم أشياء صغيرة أعملها كتاب يعني، ولكن تعثر موضوع الكتاب ما انضبط يعني، والجهة اللي استعدت أنها تطبع لها هي تخلت في الآخر غاية رأيها يعني، فقررت أنه يتعمل، ممكن أعمله صوت وصورة يعني بدون ما مش قراءة يعني، وخير إن شاء الله. فاطمة الوهيبي بتوحشنا أستاذ بالعماني، بتسوي لنا خلوة أنتوا اللي بتسوي خلوة والله، شكرا. مين كمان؟ علي موسى، أعتقد الأغنية مصرية ويمكن أن يكون فريد الأطرش، لا محمد قنديل. سعاد من الكويت بأحمد غششنا بالأغنية، قول حق عبد الله السادة بعد شوي إذا والله، حتى لو هذا حسيت فيها إنها أغنية مصرية لمطرب مصري. صح صح صح يا سعاد، هي أغنية مصرية لمطرب مصري، أنت ريحت نفسك. في أنا طلب أذيع طلبك يا نادية، كل أغنية تصير عاصفة من الذكريات. برضو ابن البادية من أردن، حياك الله، بس مفروض اسمك يعني، أنا متأكد أنه اسمك جميل، اسمك رائع يعني، بس أنت ليش مخبي اسمك؟ إحنا عادة ما بناخذش أسماء الألقاب يعني، ما بناخذش الأسماء اللي هي المستعارة هذه، لا الاسم بيكون أكيد اسم يعني حلو، فاسمك أجمل من أبو هيثم من مسقط، مقدمة الأغنى الفنان محمد قنديل. صح صح محمد حسن، أبو أحمد قناتك فيها المقابلة مع الشاعر السوري الكبير عمر الفرة، لا لا لسه يعني عملت يعني بودكاست واحد بس. محمد حسن شكرا يا محمد، شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونشوف في حد أجاب هنا، لا إذن الأغنية هي مالبي لمحمد قنديل، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة، موعد الهدية الحادية عشرة ودقيقة. في المستمع الكريم اللي بيسأل، مستمع ولا مستمعة؟ لما، يا لما أهلا وسهلا، طولت الغيبة يا لما، من البحرين، حياك الله يا لما. تقول ممكن طلب أبو أحمد، هل ممكن أن يعاد بث بعض الحلقات في نفس وقت البرنامج خلال فترة الإجازة؟ لا والله يا لما للأسف، بس ارتاحوا ترتاحوا من مني ومن صوتي ومن ارتاحوا، جربوا ارتاحوا والله. طيب أنا مليت مني حد. نسمع الهدية هل باكرمان من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان أحمد فتحي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وشكرا لابن البادية أرسل سبب أنه بيستخدم هذا اللقب و معذور يا ابن البادية. شكرا لك. يا ريح الشمال غريد الشاطئ والحان خالد الشيخ، طلبها عبد الله أحمد مسعد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. مع ريح الهوى مسافر، طلبها علي وجداد لعبد المحسن المهنّة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي كبدة أجيب على المستمع الكريم بمثايل يقول الأستاذ: اليوم حبيت فقط أستمتع بطلبات المستمعين. شكرا لك يا أبو مثايل من سلطنة عمان. وشكرا لي من اليمن من الضالع المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد، يقول: لا تقول نرتاح من صوتك بل نرتاح بوجودك. السعادة لازمنا عندما نسمعك. باختصار رحلت كم، يا رب تكون أسعد رحلة وتعود لنا بالسلامة إن شاء الله. لكن غيابكم بالنسبة لنا هو شيء لا نستطيع تحمله. شكرا شكرا على المشاعر الطيبة. أتمنى لك رحلة سعيدة، أتمنى أنت الطاقم وتعود لنا سالمين غانمين. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا لك ولأهلنا وأحبتنا في اليمن. هذه إيمان، دائما إيمان تحيي الإذاعة وتحيي العاملين فيها بالاسم صراحة، يعني شكرا يا إيمان. شكرا، روح ارتاح بس مو بوايد. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا إيمان. أخ جد الله، أن مريت بالأردن بإجازتك جيرت الله. جيرت الله هذه الكلمة أردنية من الصميم. حنا مع زيبك أي مستقبلينك. حياك الله حبيبي. شكرا، ماضي يصل حبيبي. شكرا جزيلا. وأنا أردني أيضا يا ابن البادية. شكرا شكرا لك. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كرامة مرسال إذا لطلب أبو سعد إذا خرج، ذا خرج فصل، والثاني إذا جات زلة. نسمع.
1: ذا خرج فصل

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بقي أن أنوه أنه كل جديد على قناتي على اليوتيوب أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله كل اثنين وخميس الساعة 1 ظهرا بتوقيت قطر، الساعة 1 ظهرا بتوقيت قطر كل اثنين وخميس. ونسمع الآن طلب محمد البعينين، طلب ألو بيروت لصباح.

شارف، الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات على الانتهاء. أحمد الحديثي لم يغير الطلب، لا أدري سوى، يمكن انشغل. الأغنية الأخيرة غريب الدار، علي قار زمان الآسي وظلمني لعبد السروجي، هي الأغنية الأخيرة طلبها أبو عبد الوهاب. إن شاء الله أبو عبد الوهاب ما زال متابعا. إذن مع هذه الأغنية، مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هي حلقة الغد آخر حلقات هذا الموسم أو هذا يعني الشهر، ونلتقي إن شاء الله على خير وهدات بال في الأول من سبتمبر بإذن الله تعالى. أتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى لكم أن تكونوا دائما متواصلين مع إذاعتكم، إذاعة صوت الخليج اللي شعارها منذ انطلقت الصوت صوتك أنت أيها المستمع وأيتها المستمعة. إذن نترككم مع طلب أبو عبد الوهاب غريب الدار عبد السروجي، على أمل اللقاء بكم دائما وأبدا، وأنتم بصحة وخير وعافية. شكرا لكم، شكرا لزميلي عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان.

0: له أسرار.
1: شايف في البحر شبابي
0: نغم على أوتار.
1: بعيد بعيد
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

كل التحية لكم مع برنامج آمرتدل اليوم الأربعاء، معاكم على الهواء في الساعة الحلوة على الهواء مباشرة. إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم.

في آمر تدل. إحنا معاكم برافقكم في الساعة على الهواء. شاركونا بطلباتكم إهداءاتكم على الواتساب 440-30-ألف زائد منصة إكس. حياك الله سعاد من الكويت، تبي تودينا مع بلقيس يا كل الحب وتهديها للصديقة نظرة.

بينكم بين قديم وجديد، وإن شاء الله بطرح عليكم سؤال هذا المساء في أمر تدلة. العيسى الصليطي بيودينا مع الفنانة أحلام من قديمها قلبي اللي من لواهيبة يذوب. سلافة من بغداد تحياتها تبي تودينا أيضا مع أغنية قديمة للصوت الجريح عبد القادر غيب ونغيب، وتهديها للصديق العزيز.

0: حياكم الله في آمر تدلل. جاهزين حق موضوعنا وسؤالنا؟ أكيد لما نسمع شي سيمفونية نطرح عليكم السؤال: حديث الروح. الأرواح الصافية تتناغم مع البهجة وتدرك أن القوة الحقيقية تكمن في الرضا والسعادة. نبي أغاني تحمل كلمة الروح. عزيزي المستمع، الروح عزيزة، الروح غالية، شاركونا مع أغاني تحمل كلمة روح في آمر تدلل.
1: حاسد روحي حاسدني.

إذن نبي أغنيات تحمل كلمة الروح. في روح روحي في وايد أغاني. يلا ننعش الذاكرة مع أحلى مستمعين مستمعين دانة الأصوات صوت الخليج. فنبي أغنيات تحمل كلمة الروح. حب الروح للروح كالنور يعانق الظلام لا يرى بل يحس ويشتاق إليه. وأكيد ما في ثراء أعظم من عزة النفس ولا جمال يفوق فتنة الروح. يقول لي بمطر أغنية الفنانة الصالة أعتقد تقصد نجوى كرم روح روحي ويهديها المعرسنا اليوم. ألف مبروك عبد العزيز عيسى العبيدلي وألف ألف مبروك. شكرا على التهنئة يا أبو مطر. ويبي يسمع للفنان الكبير سعد الفهد أنوي الحزن إن شاء الله. علي وجداد يبي يسمع أحلام قول عني ما تقول. أحلام في طلب لها قبلك يا علي بنلبي لك يا إن شاء الله بساعة أغانيكم قول عني ما تقول لأن في طلب حق الفنانة أحلام أغنية قلبي اللي من لواهي بيذوب من عيسى السليطي. إذا شاركونا في أغنية تحمل كلمة الروح أو روحي. الحين نلبي اختيار سلافة من بغداد بتودينا مع الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر. غيب ونغيب كلمات الشيخ الشهيد فهد الأحمد وألحان الساد أنور عبد الله. والهداء يوصل يا سلافة إلى الصديق العزيز. نستمتع باختيارك غيب ونغيب ونشوف منه اللي تأثر.

يا يعني طبعا انا وزميلي ابراهيم العزاوي متاثرين وايد بهالاغنيه مقربه لنا. انا اتذكر يعني خط الخور كان ضباب، كنت مع الربع ونشغل هالاغنيه واقول عن هالكوبليه بالذات. والله حفظنا طبعا، الواحد يسرى مع عبد الكريم القادر يعني مشكله، بس الله حفظنا بالطريج الحمد لله، وكانت اجواء تذكرون الضباب والطريج الجميل خط الليل. مستمتع ايضا بمطر مع الاغنيه لعبد الكريم عبد القادر، والكل يقول اغلب المستمعين الله. مستمعنا وليد من بغداد يبي يسمع علي العيساوي القلب شفاف، ويقول على أغنية تحمل كلمة روح فضل شاكر يا حياة الروح. أيضا عامر عبد السلام يبي يسمع فنان أغنية خلو حبيبي، إن شاء الله نشوفها. وأيضا يبون يسمعون بثامر يبي يسمع أغنية ويشارك في موضوع أغنية الروح، يقول سلام العبد الله يا لطيف الروح روحي في خطر، إن شاء الله راح نشوفها لك. وسعاد من الكويت قالت لنا بعد تشارك في أغنية الروح يا حياة الروح لفضل شاكر. إن شاء الله يا علي وجداد، الحين في طلب سبقك من مستمعنا عيسى الصياطي بيودينا مع قديم الفنانة أحلام، أيضا توقيع الملحن أنور عبد الله في هذه الأغنية. اليوم الحلقة آمر تدلل بتوقيع الحان أنور عبدالله طلبات المستمعين، كلمات المبدع الراحل ناشي الحربي. نسمع أحلام عيسى الصياطي واختياره قلبي اللي نسمع.

للي طلب الفنان احلام اكيد بنزعل حد ان شاء الله في الساعه الثانيه علي وجداد ساعه اغانيكم. انا كتبت الاغنيه عشان المنفذ اللي وراه اخوي ابراهيم ينفذ الاغنيه ويلبيها لك يا علي وجداد. حياكم الله وحياك الله يا سليمان العاصمي من عمان يبي يسمع الفنانه نوال وانت طيب هذا هليهم. شكرا لك على تفاعلك. وليد من بغداد يقول اغانيكم اليوم حلوه هاي كلها من ذوقكم الرفيع يا احلى مستمعين. بخصوص اغنيه فيها كلمه روح سعاد ما شاء الله متفاعله بالموضوع مع اغنيه لراشد الفارس روحين، وأيضا تقول لي لقيت روحي للفنانة نوال فيها كلمة روح. الله يعطيكم العافية. لكن الحين علي موسى يا مرحبا يبي يسمع للقيصر كاظم الساهر في بعد الحب من أغاني الطويلة لمكبلها إن شاء الله ولا يهمك. لكن الحين إيش رأيكم نلبي هالأغنية الجميلة بأي حال من الأحوال للفنان الكبير عبدالله رويشد. نسمع اختيارك علي خاطر النجادي ويهديها العامر آل عبد السلام. نسمع

تدري عذاب الوعد فوق الاحتمال أو فوق احتمالي. ألبومات عبد الرويش شتوي هالسنوات رهيبة، يخصص فترة الثمانينات، أغاني لها ذوق ثاني ما يمل منها. يقول لي مستمعنا وليد من بغداد المتفاعل في الحلقة، الله يعطيك العافية أم عبد الله. أعتقد يا أم عبد الله، أم فاطمة، تبي تسمع نوال؟ لقيت روحي في طلب سبقتش لأن طيب، لكن لقيت روحي نلبيها لك إن شاء الله أكيد الفنان نوال في الساعة الثانية، ساعة أغانيكم. الحين أيضا مع أغنية قديمة لها ذكريات جميلة، نسمع هالاختيار مع مستمعتنا رحاب. رحاب تبي تسمع الفنانة أنغام من أجمل أغنياتها في التسعينات باللون المصري، أغنية بتحب مين، ألحان الموسيقار أمير عبد المجيد. نسمع هالأغنية الرائعة اختيار رحاب.

من أجمل الأغاني وأكيد الكليب هو خدم الأغنية كثيرا تبرز وتنجح في هالألبوم اللي كان أغلبها من ألحان وايد الفنان أنغام محمد علي سليمان. سعاد للأسف الأغنية عليها بعض التعديلات, شوفي أغنية ثانية ويعطيك العافية يا سعاد. شكرا على مشاركتك يا علي موسى, والحين أكيد بنستمتع باختيارك مع قيصر الأغنية من أجمل أغنياته بعد الحب اللي حمل نفس عنوان ألبومه وكانت من ضمن الأغاني اللي برزت في هذا الألبوم, ها حبيبي مو على بابك أحسك. نسمع بعد الحب معك يا علي موسى وتحياتنا لك.

يعني هاي الأغنية أول ما طرحت أتذكر الفنان المصري الكبيرة ليلى علوي طلعت في لقاء وقالت أنا أعشق أغنية كاظم الساهر بعد الحب. فساعات إذا أنتم تحبون فنان معين ويعطيكم مثال كذي ييكم الشغل أنكم تستمتعون أو تسمعون الأغنية، وفعلا يعني تحسون الصج تكون أنت واثق من الفنان اللي يطرح عليك أو يقترح عليك أغنية ما تسمعها من خلال لقاء إذاعي أو تلفزيوني. فهاي من ذكرياتي مع أغنية بعد الحب لكاظم الساهر. الله يعطيك العافية على اختياراتك في موضوع الروح يا سعاد، وشكرا لك. الحين نسمعكم هالاختيار الجميل للفنانة نوال في أغنيتها أنت طيب، اختيار واصل من سلطنة عمان ومستمعنا سليمان العاصمي. هذه أغنية أو حالة للفنانة نوال، هاي الأغنية أنت طيب من كلمات تركي وألحان طارق محمد. طبعا هاي الأغنية كانت طبخة تنفذت أول مرة ما عجب الشاعر أو الملحن التنفيذ، ثاني مرة هم ما عجبتهم هم الاثنين، لكن اللي تسمونه الحين هي الخلطة والطبخة الثالثة تنفيذ الأغنية الأخير، عجب طلع راضي عليها المكاتب والملحن وأكيد صاحبة الأغنية الفنانة نوال. سليمان العاصمي استمتع باختيارك مع نوال في ألبومها 2006 أنت طيب.

انتم طيبين دائما يا احلى مستمعين مستمعي دائرة الاصوات صوت الخليج. حياكم الله، معاكم اجمل اختيارات واجمل اغاني، واحنا معاكم على الهواء وما زلنا مستمرين معاكم للساعة 6. سعاد من الكويت تحياتنا لك، تبي تسمع للفنانة اليسا انا وحيدة ولا يهمك. وايضا يقول لي في اغنية تحمل كلمة روح علي موسى للفنان الكبير حسين نعمة بعنوان غريبة الروح. الله يعطيكم العافية وشكرا لتفاعلكم حول اغنية تحمل كلمة روح. يقول لي ايضا سيدي روحي للفنان فضل شاكر فيها كلمة روح، مستمعنا خالد عبر منصة اكس. خالد يبي يودينا مع اغنية طربية لمجنون الاغنية العربية جورج والسوف في الهوى سلطان، من اغاني البدايات الجميلة اشهر اغنياته بالثمانينات والهوى سلطان.

حياكم الله في عامر تدلك سعد. ان شاء الله راح نلبي طلبك, خليك على السماء وثبت الموجه. والله يا ابو مطر للاسف اغنيتك مش متوفره, او انت معطينا عنوان ثاني حق سعد الفهد, او شوف لك اغنيه ثانيه ان شاء الله نلبيها لك. ومستمرين مع هذا الطلب الجميل, كوبليه ثاني مع جورج والسوف, الهوى السلطان.

نبيكم تستمتعون كافة الأغاني، مو بس أغانيكم، وباللبي للكل طلباته. هيدور مع السعاد بتودينا مع الفنانة إليسا أغنية جميلة بعنوان أنا وحيدة، نسمع.

حياكم الله في آمر تدلل. اختيار جميل عبر منصة اكس من مستمعتنا كلثم، تبي تودينا مع فضل شاكر بصوته الدافئ وهوى يا هوى.

ونروح مع اختياراتكم الجميلة وأحلى أغاني في آمر تدلل. حياكم الله سعيدين كل تواصل معنا. أخونا عامر قال عبد السلام يا ليت تغير الفنان وما يصير خاطرك إلا طيب تشوف أغنية ثانية. الحين نسمع اختيار مستمعنا فهد عبر منصة إكس بيسمعنا فهد الكبيسي من أجمل أغنياته القديمة بعنوان لابد أن تسامح. نسمع

حياكم الله في آمر تدلل، وإن شاء الله نتواصل معاكم يا أحلى مستمعين دائما وكل يوم في آمر تدلل. 10 دقائق تفصيل عن نهاية هذا اللقاء، والحين نسمع اختيار مستمعنا عامر عبد السلام ويهدي علي النجادي هذه الأغنية كذلك للفنانة أسمى المنور وروح.

من أجمل الأغنيات الفنانة أسماء المنور. يعطيكم العافية، استمتعنا معاكم في اختياراتكم ومشاركتكم الفعالة حول موضوعنا أغاني تحمل كلمة الروح أو روحي. يعني روح يعني روح بس يختلف، احنا نتكلم عن أغاني فيها الروح، فمستمتعين باختياراتكم واختياراتكم جدا جميلة. وإن شاء الله الساعة الثانية ساعة أغانيكم برافقكم عمر العيسى التنفيذ ويلبي كل طلباتكم، وإن شاء الله الأغنيتين من اختيار أم فاطمة ومستمعنا علي وجداد من لبيهم في الساعة الثانية. أحلام قول عني ما تقول، نوال لقيت روحي، سعد بلوشي يقول صبرت وجنيت، هذه أغنية الختام. نلقاكم على خير، إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وباكر نفس الموعد من 5 ل 6، صوت خليج صوت صوتكم، آمر تدلل وأحلى أغاني.

سافرت لك والمسافة تبغي عيونك، ما بين جفنك وجفنك بارق ضاوي، في نظرتي لك سؤال يقول وشلونك، وبنظرتك لي جوابي يقول وش ناوي، في نظرتي لك سؤال يقول وشلونك، وبنظرتك لي جواب يقول وش ناوي، تقول قلبك قوي ما يتبع ظنونك، أقول ماني على كثر الجفا قاوي، يا ليت أنا أقدر أبل الشوق بمزونك، يا ليت أنا أقدر أبل الشوق بمزونك، أو ليت ما بيننا هالشوق متساوي، أنت اعتبرني إذا حبيت مجنونك، وبعتبرك بجنون العاشق مداوي.

0: محمد جار الله لسلي.
1: أسبوع مر ولا وصل منك مرسال، يا قو قلبك كيف تقطعني أسبوع، الجوع كافر وانت ما ترحم الحال، وانا عليك من الوله ميت جوع، يلي غيابك صعب يطري على البال، تركتني ضايق وحاير ومفجوع، ما كني إلا شايب فاقد عيال، وما كنك إلا محرم من حق مشروع، يفوع لك قلبي ليا مرة الأطلال، يا ليت مالي قلبي اشتاق ويفوع، حسبي عليك شلون قطعت الأمال، بموت لا صار الأمل فيك مقطوع، يا صاحبي ما كل نزال رحال، انت الحياة من وين ما رحت متبوع، نسياني الزول بالأعماق يختال، اصعب على صاحبك من حبة الكوع، لو الثمن في شوفتك عمر رجال، كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع، لو القدر ما تم قوله اليا قال، ما ضاق صدره لانحنى راس مرفوع، يا صاحبي عشقتني فعل وخصال، وانا عشقتك شعر واحساس وطبوع، وشلون تتركني كذا لشها بلال، وقدام عيني تجف ينبوع ينبوع، وانا عشانك جيت والغيم همال، سيل الوديان وداح مجموع، ما ردني عنك سواليف عذال، تزعل علي ربوع وتقدر ربوع، كان المهم عيشك جنون وصال، ويكون لي كلمة ولي راي مسموع، واليوم ضاقت بي من الجال للجال، فرقاك تقسم ظهر وتحز وتلوع، لو جيت شفت الحال ما سرك الحال، في غيبتك ضايق وحاير ومفجوع، هذا غياب أسبوع، وشلون لو طال طالبك لا يطول غيابك عن أسبوع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الخليج
1: صوت صوتك اللي ثاربي ودمام الصبي.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأسمهان هذا الصوت المحلق، صوت غريب، مش غريب، صوت مدهش، يعني في حدة سوبرانو، حدة جميلة وقوة، يعني في حدة وقوة، الحدة جميلة، القوة معبرة بشكل عميق جدا. والقصبري عرف كيف يتعامل مع صوت أسمهان، صوت قوي. أسمهان غنت أغنية محلها عشت الفلاح اللي لحنها وغناها عبد الوهاب، وكتب كلماتها بيرم التونسي، محمود بيرم التونسي. ومع أنه من أصول تونسية عاشت في الإسكندرية، إلا أنه أتقن وأبدع المفردة الشعبية المصرية محمود بيرم التونسي، وكتبها محلها عيشة الفلاح، بيصف عيشة الفلاحين، وغنتها نجات وغنتها أسمهان. النقاد يعني قالوا أنه هذه الأغنية غير مناسبة لصوت أسمهان، لأنه أسمهان غنتها يعني بصوت وصول، أعتقد غنتها في فيلم أو غنتها تسجيل لا أدري، بس غنتها في فيلم أعتقد نجات. المهم فقالوا صوت نجات أقرب إلى طعم الأغنية، الفلاحي الريفي، لكن صوت أسمهان لا، أسمهان شكلها وصوتها يعطيك إحساس البيروقراطية، لا عفوا، بيعطيك إحساس الأرستقراطية والثراء والعائلات المرفهة فما بتنفع تغني للفلاح. يعني أنا أشوف العكس، أنا شفت أو سمعت أسمهان بتغني الأغنية بشكل جميل، خلاني أختاره اليوم يكون أغنية الاستهلال.

0: ريتهم حلوة قوي، يا ريتهم كانوا قريبين.
1: اجيبهم لك هنا.
0: يا ريت.
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سمعنا أسمهان في أغنية الاستهلال، محلها عشت الفلاح، مطمن قلبه مرتاح، يتمرغ على أرض براح، والخيمة الزرقاء حمياء، والسترة والغيمة والغيمة الزرقاء سترة. حطينا هالغيمة الزرقاء الزرقاء في كلمة في أغنية. ما هي الغيمة الزرقاء؟ الخيمة الزرقاء، الخيمة الزرقاء اللي هي السماء. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بطلب بس من أبو هيثم من مسقط إنه يغير طلال. طلال موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم فقرة أغنية بين صوتين، موجود طلال مداح، فغير يا أبو هيثم. يا أبو هيثم أحمد الحديثي لو سمحت تغير أغنية فيروز، تغير الأغنية يعني، تغير الأغنية لو تكرمت يا أحمد الحديثي. ما بعرف أنت سامعني أو لا، أرجو أنك تكون سامعني. عبد المحسن المهنة مع ريح الهوى مسافر، طلبها علي وجدات. خليني بس أكتب علي وجدات مع ريح الهوى مسافر. عبد المحسن المهنة، وفي أغنية في الأغنية تترى. أبو هيثم غير، مشكورا. طلب يا أرشب حدك يا الموتور، بتطلبها كثير أنت يا أبو هيثم، أرشب حدك يا الموتور، بس يلا براحتك. يعني نوع في أغاني فهد دلان، أغنى أغاني كثير جميلة. يعني لا نلجأ دائما للذاكرة، وأول ما نلاقي حاجة في الذاكرة نحطها، زي عبد الله السال يعني، أول ما يلاقي حاجة فجر بروح حاططها. أركب حدك الموتور، فهد بلان، فهد بلان. أحمد الحديثي غير الأغنية، أغنية فيروز. يا طيور الطائرة نادية سرعاوي، يا نادية سرعاوي طلبتها لسعدون جابر. خليني بس أكتب يا نادية، نادية سرعاوي يا طيور الطائرة سعدون جابر إن شاء الله. وين أختكم نادية السرعاوي من الكويت؟ يا حياك الله يا نادية. طيب شو نسمع يا أبو محمد الحين؟ خلي عندك خبر، خلي عندك خبر لصفوح شوربجي. ذكرني الاسم، طلبها مازن. صفوح شوربجي، كلمة شوربجي كانت زميلتنا رحمة الله عليها أم عماد، نريمان شوربجي، كنت أسمعها وأنا في فلسطين يعني في الضفة الغربية، أسمعها من إذاعة عمان، كانت في إذاعة عمان، وشاء الله أنه يعني وكنت أسمعها، كانت تقدم برنامج للأطفال هي ومعها، ومرات هي ومرات كوثر النشاشيبي، كوثر النشاشيبي. لفت الأيام ودارت الأيام، أجيت قطر وعملت في إذاعة أولى، وجدت نريمان شوربجي في إذاعة قطر، سبحان الله. قلت لها مدام كنت بسمعك قالت ما تكبرني، قلت مش حكبرك. واشتغلنا أنا وياها برنامج اسمه الدوحة تحييكم، نريمان شوربجي أم عماد. وكنت يعني أثرت، هي توفيت بعيد عنكم يعني بالخبيث يعني، وكانت بتحب جدا أغنية صباح اللي هي أنا طير في السماء أعشق بالوماء. مش صباح اللي بتغنيها هذه؟ صباح بتغنيها أنا طير في السماء، لا بغنيها إيمان البحر درويش، بغنيها إيمان البحر درويش، فكانت طالعة جديد الأغنية، وكانت بتحبها الله يرحمها أم عماد. أنا طير في السماء أعشق بالوماء، وكانت دندنها بتسجل حلقة من برامجها أو بتعمل أو بتمر في الممر بترددها، كانت بتحب هذه الأغنية تماما باستمرار. طيب بس سمعنا الحكاية. طيب نسمع صفوح شوربجي، خلي عندك خبر لطلبها مازن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في رسالتان، في رسالة من مازن بيقول: أبو أحمد، أغنية صفوح شربجي خلي عندك خبر غناها عام 1966 والناس لا تعرفها إلا بصوت جورج وسوف. شكرا يا مازن. وفي كثير حالات انه صاحب الاغنيه الاول بينسى، بيحصل يعني بتحصل. وفي ابو راشد عبد الرحمن من البحرين يقول: بالنسبه لحلقات حلقه الامس ايها الساقي، كلمات ابن زهر الحفيد وليست لحافظ الشيرازي. معناها انا اخذت معلومات غلط. ننتبه من المعلومات اللي في جوجل، مش لازم تكون صح، فلا نركن اليها. هاي طلعت غلط، وانا عمال اقول حافظ الشيرازي طلعت مش كلمات، وكلمات ابن زهر الحفيد. النقطة الثانية بيقول: عبد الوهاب لم يغني في الكويت بالفعل، ولكنه غنى للكويت اغنيتين، كل ارض عربية شعر كامل الشناوي، ويا كويت كلمات احمد شفيق كامل. شكرا يا ابو راشد، تحية لك. في أبو سعد: اليوم ودي أسمع كرامة مرسال إذا خرج فصل، والثاني إذا جات زلة. خليني بس أكتب الأغنية اللي طلبها أبو سعد من الرياض. شو أخبارك أبو سعد؟ إن شاء الله خير. أبو سعد طلب كرامة مرسال إذا خرج فصل، والثاني إذا جات زلة. إذا خرج فصل والثاني إذا جات زلة. إذا جات زلة كرامة مرسال إن شاء الله. لو سمحت يا أبو محمد، كرامة مرسال إذا خرج فصل والثاني إذا جات زلة. شوفي كمان المستمع الكريم اللي من ضالع من اليمن يقول: كما قلت لكم في الرسالة السابقة لا تنسوني، غريد أنا كتبت طلبة غريد الشاطئ على ذوقك أو ذوق المخرج، أنا مستمع قديم لكن الأيام أبعدتني عنكم بسبب ضعف الإنترنت، والآن أنا دائم معكم. الأخوة هي الفيصل، يسعد لي أوقاتك وأوقاتك يا عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. بس هذا طيب، خلينا نروح لفهد بلان الآن، أغنية أركب حدك الموتور اللي طلبها أبو هيثم.

عيون شباب تحشف حمدان راتب هوج بساطية طايب وما ندق دعان من هبوبك يا هري.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. أم نورس تقول: هل جيل هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد ثروت وغيرهم من هذا الجيل ينضمون تحت عنوان برنامج تربيات؟ لا، يعني ما لا ينضمون يا أم نورس. وين وصلنا؟ وصلنا طلب أم أحمد من لندن، من العراق. أم أحمد من العراق: جريت وجريتني نعيمة سميحة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أم نورس تقول: لو سمح الوقت أود سماع وحيدة خليل في أغنية أمس واليوم ما مروا علي مع امتناني. وحيدة خليل موجودة في أغنية يما وحق عيناك، طلبها إياد خليل. موجودة وحيدة خليل، وحيدة خليل موجودة. علي خاطر النجادي، أنت بتبعث لي بعدين بتغيب، بتروح وين بتروح مش عارف. بنت تسأل أهل الكتبة طلبي، هل من ذكرت اسمك واسم طلبك ونزلنا طلب؟ يعني لسه ما أضيع طلبك بس موجود يعني. والقصيدة اللي أرسلها أنت أرسلتها قبل يومين وأنا قرأتها، أنت كررت القصيدة يعني. شفت أن أنت اللي مشغول يعني، أنت اللي مش مركز يعني. طيب نسمع عبد الرب إدريس، طيعني وارحم شبابي، طلبها مبارك المهندي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ووصلنا للعاشرة موعد كلمة في أغنية, واليوم الكلمة في أغنية لشادية. نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: تعزل، كلمة تعزل سهلة سهلة وكلمة مصرية تستخدم، فما معناها في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل
0: تعزل. نتلقى أجوبتكم، أنا سأعرضها في العاشرة والنصف إن شاء الله بعد قليل. وحاب بس أقول للمستمعين الكرام أنه أنا موجود معكم، سواء موجود أو مسافر، فأنا موجود معكم من خلال قناتي على اليوتيوب. القناة اسمها أشياء صغيرة، أشياء صغيرة، أنا أنشأتها من 3 شهور تقريبا. فأهلا وسهلا بكم، ممكن تابعوني على قناتي على اليوتيوب، عبد السلام جاد الله أشياء صغيرة، بس تكتب عبد السلام جاد الله أشياء صغيرة تطلع لك القناة، وأنا بتكلم فيها عن ذكرياتي وطفولتي والعمل الإذاعي، ويعني حتى الآن مسجل 100 فيديو، وأذيع منها حوالي مش عارف 30-50 يعني ما بعرف. فأهلا ومرحبا بكم، بآرائكم، واللي عايز يشترك يا ريت يعني يشترك، ويعني أهلا وسهلا، أنا موجود معكم سواء في استوديوهات إذاعة صوت الخليج أو في قناتي على اليوتيوب أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله، حياكم الله. نعود إلى البرنامج تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة، سمعنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية. الآن عيسى السليطي طلب تسأليني من أنا عباس البدري، نسمع عباس البدري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسير.
0: تعزل، كلمة تعزل هي التي توقفنا عندها اليوم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وكانت سعاد بتسأل إنه أنا ما سمعت طلبي، ذكرت طلبك يا سعاد والحب كله مقطع يا حبيبي يا عبير الشوق لأم كلثوم. أنت إن شاء الله متابعة معنا الآن، بتسمعيها الآن الآن، يلا

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال, ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل.
0: تعزل, كلمة تعزل سهلة واضحة يعني, نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع محمد عبد المطلب, صح, أنت الروح يا أبو شامة, لطلبها علي خاطر النجادي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وخلينا نسمع للمرة الأخيرة كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل
0: تعزل، كلمة تعزل وسهلة، سهلة ومعروفة يعني. بيقول علي خاطر النجاد هذه القصيدة أرسلتها أمس وقلت اليوم زحمة طلبات وأعتذر منك يا علي خاطر، لا رجعت قرأتها بعدين يعني صعب علي الناس. شوف يا علي شوف صعب علي لا رجعت قرأتها حبيبي. أم نورس شكرا، رحلة لشهر سبتمبر إن عودت البرنامج. شكرا يا أم نورس. الكلمة عادل ببشيت تعني تنتقل ترحل، يعني هي العزل، العزل يعني استبعاد الشيء أو الرحيل عنه، عزل فرزه وفصله، يعني هذا معناها اللغوي. نفس الشيء أنفصل عن هذا المكان أو أترك هذا المكان. أبو هيثم من مسقط تعزل تترك المكان أو تغادر المكان، صح؟ كلمة تعزل. هذا جواب مين؟ المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد اليمن الضالع بيقول كلمة تعزل تنتقل من مكان إلى مكان آخر، أو بالأحرى من هذا المكان إلى مكان آخر، صح صح. مين كمان؟ علي موسى، يعني يغادر المكان، وعندنا في العراق معناها يعزل يغلق المكان، يعزل يعني يغلق المكان، صح علي. أبو رفيق من اسطنبول يسأل لي صباحك، يقول كلمة تعزل تعني تنتقل، ولكم جزيل الشكر. شكرا يا أبا رفيق وجوابك صح. مازن تعزل يعني تعزل يعني ترحل من المكان، صح. عائشة الثاني شكرا لك على المتابعة. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشحارك. الكلمة في الأغنية تعني أنك تخرج من الحي، يعني تشد رحالك وترحل، صح. غريب عبد السروجي طلبها أبو عبد الوهاب، حتكون أغنية الختام يا أبا عبد الوهاب، أغنية الختام اليوم إن شاء الله، حل في حلقة اليوم. أبو فهد مبارك المهندي معناتها الابتعاد، صح الرحيل. حنان عزل، عزل يعني الانتقال إلى سكن آخر، ترك السكن القديم ونقل العفش الأثاث والعيش في مكان جديد، صح يا حنان. من الكويت جواب كلمة في أغنية تعزلت أي تغير أو تترك، هذه نادية الصرعاوي، صح يا نادية، وتنتقل إلى مكان آخر. وكلمة حتتنا أي منطقتنا وشارعنا، نادية الصرعاوي، صح يا نادية يعطيك العافية. في كمان محمد البعينين اللي طلب أغنية ألو بيروت للفنانة صباح، موجودة الأغنية وجاهزة للبث إن شاء الله لما يجي دورها إن شاء الله. سليمان شحادة تعزيل يعني الرحيل في لهجة بلاد الشام. تنظيف وترتيب البيت كذلك تعني التعزيل، هي الرحيل في الأغنية معناها تعزل يعني ترحل من المكان. شكرا لك وجوابك صحيح. شكرا لمن أقنعك تعمل القناة، لأني فشلت في إقناع صوت الخليج أن تخصص برنامج أو فقرة على الأقل لسوالفك وذكرياتك الجميلة، أتمنى لك إجازة سعيدة. شكرا يا ريم. والضغط الصراحة كان يعني جله كان من أبنائي، يعني يا بابا لازم تعمل كذا، يا بابا لازم تعمل، يا بابا لازم تعمل كذا، إن شاء الله إن شاء الله. بين ما ولا كنت متردد جدا، لأن المسألة قلت يعني هتكلم في إيش، يعني ما الذي سأضيفه ما الذي سأضيفه، يعني ما خلوش شيء إلا أتكلم عنه، من الطبخ إلى السياسة إلى الاقتصاد إلى الطب إلى الصحة إلى كل شيء، التعليم كل شيء، تعليم اللغات، ما فيش يعني ما الذي سأضيفه. بعدين انتبهت أو توقفت عند شيء، وكل واحد فينا عنده محتوى مش موجود عند غيره، يعني ذاكرتك فيها ما مريت انت من تجارب لكن مش موجود عند غيرك، لأن كل واحد فينا تجاربه غير مختلفة، إذا كل واحد فينا لديه محتوى مختلف عن الآخرين، فبيستفيد منه الآخرين عندما يسمعوه أو يستمعوا إليه منك، فكل واحد منا مختلف تماما محتوى عن محتوى الآخرين، يعني عندك محتوى خاص بك مش موجود عند أي حد غيرك. وهذا اللي ساهم في يعني اني طيب اتوكل على الله واطرق هذا الباب وربنا يسهل ان شاء الله. فاطمة تقول تعزل بالمصري تعني الانتقال من منزل لاخر او نقل الاثاث او الاستعداد للسكن في مكان جديد، احيانا تعني تنظيف وترتيب البيت بالكامل. لا هو في الاغنية تعزل يعني ترحل المقصود بها. صح. سعاد من الكويت ترك المكان، ما قلت اسمي أبو أحمد، كثير قلت اسمك يا سعاد اليوم. صح، أعتقد عزل ترك المكان، الرحيل عن المكان يا سعاد، الرحيل عن المكان، أيوة قلت اسمك أكثر من مرة. طيب جوابك صح. أبو حمد يقول سلام عليكم، تعزل يعني تطلع من حالتنا. صح صح. محمد حسن تعزل من العزلة أي أخرج واطلع من بين الناس وأكون لوحدي بعيد عن الناس. محمد حسن صح، شكرا لك. إذن تعزل عرفنا معناها. نشوف هنا إذا في أجوبة. في جواب أبو حسين محمد الشمري، تعزل بمعنى تسكن بمكان آخر أي تغير مسكنك. صح يا محمد الشمري، يا أبو حسين، يا أبا حسين. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية، أغنية
2: يا هلي يا هلي
0: بين صوتين.

اليوم اخترت أغنية بين صوتين، كنت مرة بنذيع الفقرة فيها كل صوت لوحده منفصل عن الصوت الآخر، بس اليوم عجبتني أغنية غنوها اثنين، هي ألحان فوزي محسون، فغناها فوزي محسون مع طلال المداح وبالعود، لا فرقة موسيقية ولا أوركسترا ولا مايسترو ولا، ولكني طربت، فحبيت أن أنقل إحساس الطرب هذا إليكم من خلال فقرة اليوم. أغنية بين صوتين، بين صوت فوزي محسون اللي هو لحن الأغنية، وطلال مداح اللي غناها، وغنوها سوا مع بعض على العود، نسمع سوا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وشكرا للميس من لندن، تقول الله يسعد صباحك وأحمد، أتمنى لك إجازة سعيدة وكل عام وأنت بخير وأنت بخير إن شاء الله. هل بكرة بتكون آخر حلقة قبل الإجازة؟ إن شاء الله بكرة آخر حلقة. وكما ذكرت قبل قليل أنه في قناتي على اليوتيوب قناة اسمها أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله، موجود على اليوتيوب وفيها أكثر من 103 فيديوهات، وفيها عن ذاكرتي وفيها عن طفولتي وفيها عن عملي في الإذاعة وفيها عن يعني أشياء كثيرة. لمن يود أن يشترك أهلا وسهلا، يود أن يتابع أهلا وسهلا. هي اسمها قناة أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله. شكرا لكم وشكرا على اهتمامكم، يعني شكرا جزيلا. وإحنا في كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس انت حطيت ايقاع يا ابو محمد، يعني شوي يعني شوي. طيب ان شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل ان شاء الله، بس لازم تزود العيار كمان شوي صغيره. كويس. نسمع مائده نزهت اغنيه حلوين طلبها علي موسى.

طيب يعني باءت محاولاتك بالذا عرف على طول، المستمعين عرفوا على طول. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. برضو طيب نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل. ونادية الصرعاوي، وين راحت نادية؟ نادية من الكويت. نادية الصرعاوي طلبت سعدون جابر يا طيور الطائرة، تقول لأبو أحمد لو سمحت أين طلبي؟ طلبك موجود على العين والرأس يا نادية الصرعاوي، وهالحين الآن تسمعي طلبك يا نادية.

الطلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نادية ووينك؟ أتمنى تكوني سمعتي طلبك في مقدمة الأغنية. نسمعها كمان مرة. يعني معقول. خميس الغيلاني، خميس الغيلاني من عمان، طلب سالم بن علي يا عين نامي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع كلمة مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأول عادل بوبشيت، المقدمة محمد قنديل مالبي، الواد الخالي مالبي. صح ما شاء الله عليك يا في كيف مصيرنا هذا أو مصيرنا عندما يكون البرنامج متوقف، هل في بديل؟ سيبقى عبد السلام عطاء يبث من رحلته أو تبقى إجازة؟ يا رب تكون إجازة. شكرا سالم تعود سالم غانم. شكرا هذا المستمع الكريم من الضالع عبد الله أحمد مسعد من اليمن. شكرا لك، حياك الله يا حبيبي والله يسلمك، وإن شاء الله نلتقي ثانية جميعا في برنامج تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، والله يحفظكم ويحفظ صوت الخليج ويحفظنا جميعا يا رب. محمد حسن يقول الأغنية لفيروز، يمكن لفيروز، لا مش لفيروز هي لمحمد قنديل. عبد الله من الكويت يقول أتمنى أن تتحول هذه الذكريات والأحداث والتأملات إلى كتاب مطبوع في قابل الأيام. والله كنت أتمنى، وكنت على فكرة كنت فكر أنه أطبع اسم أشياء صغيرة برضو، نفس الاسم أشياء صغيرة أعملها كتاب يعني، ولكن تعثر موضوع الكتاب ما ضبط يعني، والجهة اللي استعدت أنها تطبع لها هي تخلت في الآخر غيت رأيها يعني، فقررت أنه يتعمل ممكن أعمله صوت وصورة يعني بدون ما مش قراءة يعني، وخير إن شاء الله. فاطمة لوهيبي بتوحشنا أستاذ بالعماني، بتسوي لنا خلوة. أنتوا اللي بتسوي خلوة والله. شكرا. مين كمان؟ علي موسى، أعتقد الأغنية مصرية ويمكن أن يكون فريد الأطرش. لا محمد قنديل. سعاد من الكويت وأحمد غششنا بالأغنية، قول حق عبد الله السادة بعد شوي إذا والله، حتى لو هذا حسيت فيها إنها أغنية مصرية لمطرب مصري. صح صح صح يا سعاد، هي أغنية مصرية لمطرب مصري، أنت ريحت نفسك. في أنا طلب أذيع طلبك يا نادية. كل أغنية تصير عاصفة من الذكريات. برضو ابن البادية من أردن، حياك الله، بس مفروض اسمك يعني، أنا متأكد أنه اسمك جميل، اسمك رائع يعني، بس أنت ليش مخبي اسمك؟ إحنا عادة ما بناخدش أسماء الألقاب يعني، ما بناخدش الأسماء اللي هي المستعارة هذه، لا الاسم بيكون أكيد اسم يعني حلو، فاسمك أجمل من أبو هيثم من مسقط، مقدمة الأغنية الفنان محمد قنديل. صح محمد حسن، أبو أحمد قناتك فيها المقابلة مع الشاعر السوري الكبير عمر الفرة. لا لسه يعني عملت يعني بودكاست واحد بس. محمد حسن شكرا يا محمد، شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونشوف في حد أجاب هنا. لا إذن الأغنية هي مالبي لمحمد قنديل، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة، موعد الهدية الحادية عشرة ودقيقة. في المستمع الكريم اللي بيسأل، مستمع ولا مستمعة؟ لما، يا لما أهلا وسهلا، طولت الغيبة يا لما، من البحرين، حياك الله يا لما. تقول ممكن طلب أبو أحمد، هل ممكن أن يعاد بث بعض الحلقات في نفس وقت البرنامج خلال فترة الإجازة؟ لا والله يا لما للأسف، بس ارتاحوا ترتاحوا من مني ومن صوتي ومن ارتاحوا، جربوا ارتاحوا والله. طيب أنا مليت مني حد. نسمع الهدية، هل باكرمان من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان أحمد فتحي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وشكرا لابن البادية أرسل سبب أنه بيستخدم هذا اللقب ومعذور يا ابن البادية. شكرا لك. يا ريح الشمال غريد الشاطئ وألحان خالد الشيخ، طلبها عبد الله أحمد مسعد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. مع ريح الهوى مسافر، طلبها علي وجداد لعبد المحسن المهنّة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي كبدة أجيب على المستمع الكريم بمثايل، يقول الأستاذ اليوم حبيت فقط أستمتع بطلبات المستمعين. شكرا لك يا أبو مثايل من سلطنة عمان، وشكرا لي من اليمن من الضالع المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد، يقول لا تقول نرتاح من صوتك بل نرتاح بوجودك، السعادة لازمنا عندما نسمعك. باختصار رحلت كم، يا رب تكون أسعد رحلة وتعود لنا بالسلامة إن شاء الله، لكن غيابكم بالنسبة لنا هو شيء لا نستطيع تحمله. شكرا شكرا على المشاعر الطيبة، أتمنى لك رحلة سعيدة، أتمنى أن الطاقم وتعود لنا سالمين غانمين. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا لك ولأهلنا وأحبتنا في اليمن. هذه إيمان، دائما إيمان تحيي الإذاعة وتحيي العاملين فيها بالاسم صراحة، يعني شكرا يا إيمان. شكرا، روح ارتاح بس مو بوايد إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا إيمان. أختي ضل أن مريت بالأردن بإجازتك، جيرت الله جيرت الله، هذه الكلمة أردنية من الصميم، حنا معازيبك أي مستقبلينك، حياك الله حبيبي. شكرا، ما تقصر حبيبي، شكرا جزيلا. وأنا أردني أيضا يا ابن البادية. شكرا شكرا لك. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كرامة مرسال إذا لطلب أبو سعد، إذا خرج ذا خرج فصل، والثاني إذا جات زلة. نسمع.

زلات. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بقي أن أنوه أنه كل جديد على قناتي على اليوتيوب أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله كل اثنين وخميس الساعة 1 ظهرا بتوقيت قطر, الساعة 1 ظهرا بتوقيت قطر كل اثنين وخميس. ونسمع الآن طلب محمد البعينين, طلب ألو بيروت لصباح.

شارف، الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات على الانتهاء، أحمد الحديثي لم يغير الطلب، لا أدري سوى، يمكن انشغل. الأغنية الأخيرة غريب الدار، علي جار زماني الآسي وظلمني لعبد السروجي، هي الأغنية الأخيرة طلبها أبو عبد الوهاب. إن شاء الله أبو عبد الوهاب ما زال متابعا. إذن مع هذه الأغنية، مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هي حلقة الغد آخر حلقات هذا الموسم أو هذا يعني الشهر، ونلتقي إن شاء الله على خير وهدات بال في الأول من سبتمبر بإذن الله تعالى. أتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى لكم أن تكونوا دائما متواصلين مع إذاعتكم، إذاعة صوت الخليج، اللي شعارها منذ انطلقت الصوت صوتك أنت أيها المستمع وأيتها المستمعة. إذن نترككم مع طلب أبو عبد الوهاب غريب الدار عبد السروجي، على أمل اللقاء بكم دائما وأبدا، وأنتم بصحة وخير وعافية. شكرا لكم، شكرا لزميلي عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: وأسرار
1: سايف في البحر
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات